والثدي والسرف والدرجات العاليات الرفيعة. وبعد سلمان من محمود النجي وعده.